أيتو نميرا فا كيز يورا شني 40 إي 3 منوتوش دير كانتو ليلو بهتيكين اللي بعدين كيلو كلا موسى ني يسين تمناهو أكملك بروفينسيا يا أو زامبيسيا